بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.